20 من عمري ذو أنف كبير وعينين صغيرتين وجه قذر يديني ملطخطين بالحب وأظافي محشوبة بالأوساخ. وليس هذه المظاهر القبيحة من نتائج العوز والحاجة، بل من مولدات آمالي واشتغال بالي بالأمور المعنوية والمسائل العلوية والمواضيع الإلهية. لقد سمعناه يقول إن الأديب لا يستطيع أن يميل إلى صناعة القلب وإلى النظافة في وقت واحد. الأديب أفندي يتكلم كثيرا ويتكلم دائما، فهو منصرف عن كل شيء إلى الكلام. قد علمنا أنه صرف عاما في إحدى مدارس بيروت ودرس علم البديع ونظم الشعر وانشأ الرسائل والمقالات، لكنه للآن لم ينشر منها شيئا لأسباب كثيرة، أهمها حفاظ الصحافة العربية وغدارة القراء. لماذا يا ترى تعيش أديب فندي؟ وما الغرض من صرفه الأيام والليالي بين الكتب القديمة والأوراق البالية؟ لماذا لا يقتل حمارا ويصير في عداد المكارين قوياء نافعين؟ ذاك سر أعلنه لنا المفضفض. منذ 3 سنوات نظم أديب فندي قصيدة في مدح سيادة المطران وانشدها أمامه، ولما فرغ من تلقينها

ذكاكة أديب فأنا أفتخر بأمثالك، ولا أشك بأنك ستكون من رجال الشرق الكبار. ومن تلك الساعة إلى والد أديب أفندي وعمه وخاله ينظرون إلي بعجب، يتحدثون عنه مفخرين قائلين: ولم يقل المطرع يوحنا إنه سيكون من رجال الشرق الكبار.